السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كما صليت بك إن شاء الله كما الله سبحانه وتعالى. ثم بإذن الله نتشكر كتاب تقدير الله سبحانه وتعالى بما يسمح لك الكتاب بما في صحتك وفي صحتك وبخصوص حكمة إيمان تقدير الإسلام سيدنا الكتاب الذي من فيك الله سبحانه وتعالى يبني نفسك الآن ويجب فيك بصلاة الإسلام استعانة ربك الشر صلى الله عليه وسلم بمجمع الله وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله في تحت الفتح بين تسكين الكتاب وكتاب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب في مقر الولاد يفسح على ان شاء الله الى يوم هذه المسجد الى المسجد الى المسجد الى المسجد الى المسجد الى المسجد الى المسجد الى المسجد الى يا مصلحة الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما في ذلك الرسول من ذكر الله في الجنة ما زال لي في كل جنة في كل جماعة في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد الإمام في مسجد ال

Bismillah, Allah'a Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المطرع فجعله سهوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسر به اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأسقى الذي يحمى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناشبة تفتحر الضاحية تصبح بعينك آخر. ليس لك الطعام إلا من ضريع لا يسكن ولا يبكي من جوع. وجوه يومئذ تعبة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسقى فيها داوية فيها عين جارية فيها سوق مفتوحة وأبواب مفتوحة وتمارب مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى النجم كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكثر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.